وتعالي رح نهار ورح منبالي حب اشتيح البس زي سبحت نخاف كنشوف خيالي سبحت نخاف من حب الشي.

طبعا أحب أن أذكر أننا في ولادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام، وبهذه المناسبة طبعا سنلقي قصيدتين لحب الزهراء صلوا على محمد وآل محمد.

تفتا تفتا عيني شفتا دكت جفتا بقواصات قواصتني وما صابتني وبعد التالي هنا الدمات قواصتني وما صابتني وبعد التالي هنا الدمات.

رايح صيدا وجاي من صيدا عيون سعيدة غمزات رايح تمرة وجاي من تمرة عيون السمرة غمزات رايح تمرة وجاي من تمرة عيون السمرة غمزات

هند بفي الدار اشتقنا نغني لها أشعار مهما الجار علينا جاري بيبقى ساكن بالنهدات مهما الجار علينا جاري بيبقى ساكن بالنهدات.

الستات افتحي له يا صبية عند بضاعة للستات افتحي له يا صبية عند بضاعة للستات.

بطال مني ظلم يا المعلني يا بنيتني بطال مني ظلم ما مراد الله يا المعلني يا المعلني يا بنيتني ما مراد الله بطال مني ظلم يا بنيتني يا المعلني

البنين الله يا باب البنين دار بضيف الله يا البنين يا البنيني يا بنيتني يا البنيني